0: وعليكم السلام.
1: بچه ستانم سره د کوم ځای نه مقال کړی دی؟
0: زه عرفان نه میګم شامی
1: کوټګینا. کوم ځای نه بچی؟
0: شامی کوټګینا.
1: شامی کوټګینا دا کوم ځای سره راځي؟ هنګو سره راځي. ها زه بچی تلاوت وکړه د خیره. ها تلاوت وکړه بچی. ها
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.
1: وايه بچه وايه وايه تلاوت كوا تلاوتو كه بچه تاي مختصر دي بچه تلاوتو كه. ها
0: أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: والبيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان. وعليكم السلام.
1: بس خاطر بچه لوی سلیشی خان سلیشی طالب بسیمون پانی سلیشی.

الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اسمعوا مني تعيشوا ألا لا تظلموا ألا لا تظلموا ألا لا تظلموا لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گرانو ردن کو تاسو اوری ریڈیو

الرحمن الرحيم عن أبي درداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل شيء في الميزان يوم القيامة خلق حسن. حضرت أبي درداء رضي الله تعالى عنه دي پیغمبر عليه الصلاة والسلام دا إرشاد نقل کی چه دي قیامت پرزي دي مومن پا أعمالو کی طول نوزنی او درون شیبا دي أغب بهترین أخلاقی. زيم مفتي سيد أسد علي شاه تاسو دا وخت د ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام اسلامي نشریات اورئ.

0: بدر زم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي درداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أثقل شيء في الميزان يوم القيامة خلق حسن. حضرت أبي درداء رضي الله تعالى عنه دي پیغمبر عليه الصلاة والسلام دا ارشاد نقل کی چې دی قیامت پر ازي دی مؤمن په اعمالو کې ټول نوزنی او درون شیبا دی هغه بهترین اخلاقی. زیم مفتی سید اسد علی شاہ تاسو دا وخت د ریډیو امن اف ام 88.4 بټاګرام اسلامی نشریات اورئ.

الرحمن الرحيم عن أبي درداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل شيء في الميزان يوم القيامة خلق حسن. حضرت أبي درداء رضي الله تعالى عنه دي پیغمبر عليه الصلاة والسلام دي قيامة مومن پا أعمالو كي طول نوزني أو درون شبا دي أغب بهترين أخلاقي. زيم مفتي سيد أسد علي شاه تاسو دا وخت د ریډیو امن اف ام 88.4 بټاګرام اسلامي نشریات اورئ.

الرحمن الرحيم عن أبي درداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخلق حسن حضرت أبي درداء رضي الله تعالى عنه دي پیغمبر عليه الصلاة والسلام دا إرشاد نقل كي دي قيامت پرزي دي مومن پا أعمالو كي طول نوزني أو درون شيبا دي أغا بهترين أخلاقي زيم مفتي سيد أسد ليشا تاسو دا وخت د ریډیو امن اف ام 88 اسلامي نشریات اورئ.

الرحمن عن أبي درداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل شيء في الميزان يوم القيامة خلق حسن حضرت أبي درداء رضي الله تعالى عنه دي پیغمبر عليه دا ارشاد نقل کی چې دي قیامت پر ازي دي مؤمن په اعمالو کې ټول نوزنی او درون شی با دي هغه بهترین اسد لیشا وخت د ریډیو 3.4 بټاګرام اسلامي نشریات اوري

الله الرحمن الرحيم عن أبي قال أثقل شيء في الميزان يوم القيامة خلق حسن حضرت أبي درداء رضي الله تعالى عنه دي پیغمبر عليه الصلاة والسلام دا إرشاد نقل كي چدي قيامت پرزي دي مومن پا أعمالو كي طول نوزني أو درون شيبا دي أغا بهترين أخلاقي زيم مفتي سيد أسد علي شاه تاسو دا وخت د ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام اسلامي نشریات اورئ.

الله الرحمن الرحيم عن أبي درداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل شيء في الميزان يوم القيامة خلق حسن. حضرت أبي درداء رضي الله تعالى عنه دي پیغمبر عليه الصلاة والسلام دا ارشاد نقل کی چې د قیامت پر ورځ دی مؤمن په اعمالو کې ټولو نه وزنی او درون شی به د هغه بهترین اخلاقی. زیم مفتی سید اسد علی شاه تاسو دا وخت د ریډیو امن اف ایم 88.4 بټاګرام اسلامی نشریات اورئ.

الرحمن الرحيم عن أبي درداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل شيء في الميزان يوم القيامة خلق حسن. حضرت أبي درداء رضي الله تعالى عنه دي پیغمبر عليه الصلاة والسلام دا ارشاد نقل کی چه دي قیامت پر ازي دي مومن پا اعمالو کی طول نوزنی او درون شیبا دي اغب بهترین اخلاقی. زیم مفتی سید اسد علی شاہ تاسو دا وخت د ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام اسلامي نشریات اورئ.

الله الرحمن الرحيم عن أبي درداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل شيء في الميزان يوم القيامة خلق حسن حضرت أبي درداء رضي الله تعالى عنه دي پیغمبر عليه الصلاة والسلام دا ارشاد نقل کی چې دي قیامت پر ازي دي مومن په اعمالو کې ټول نوزنی او درون شیبا دي هغه بهترین اخلاقی زیم مفتی سید اسد علی شاہ تاسو دا وخت د ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام اسلامی نشریات اورئ.

بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي درداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل شيء في الميزان يوم القيامة خلق حسن. حضرت أبي درداء رضي الله تعالى عنه دي پیغمبر عليه الصلاة والسلام دا ارشاد نقل کی چې قیامت پر ازي دي مؤمن